احنا منا اضرب، نحنا كلنا مثل بعض مثل بعض، ما رح نسكت، صوتنا في قلبك، صوتنا صوتنا.